0: لحظه‌لر ماهیته عمر قدرنی آشیرگان کویلر آغوشیده
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: دل تارلرنه چرتوچی سوز تاولانشلردن بخرالین.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.